0: la domenica.
1: أول كل يوم نشوفنا الكون مشتاتو يشوفتو والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتنف مش نشرب مش نهدى.